0: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
1: أنا لك دوما ثوب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبو